إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله أعزني الله وإياكم محاضرة kali ini di Tanjung Balai dengan tema haruskah perpecahan itu terjadi, maka kita awali muhadharah ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Majah wal Hakim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqah, dalam riwayat yang lain millah, wastaraqati an-nasara wastaraqati an-nasara ala snataini wa sab'ina firqatan وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. dalam riwayat yang lain الجماعة. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadiqul masduq, beliau adalah orang yang shadiq dan masduq, yang dibenarkan ucapannya. Semua ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar, karena itu adalah wahyu. Kita tidak boleh ragu dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menegaskan kepada kita semuanya bahwasanya kaum Yahud itu terpecah belah menjadi 71 firqah, menjadi 71 kelompok, dan kaum Nasara itu berpecah belah menjadi 72 firqah, 72 kelompok golongan. Wasataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqatan. Dan umat ini, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Lebih banyak lagi daripada

الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد،